أنا حجرا حجرا. أيها البرق أيها البرق أوضح لنا الليل أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة. إذ ما استطعنا إليها سبيلا. إذ ما استطعنا إليها.

موضوعات تحسيسية تهم الإنسان والمجتمع من إذاعة 4EB ببريسبن أستراليا على التردد 98.1 FM.

0: الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصة والنهم، حياته هتفسد.
1: But we can live both well and responsibly on our planet.
2: الاستهلاك مسؤولية، توازن نجاح.
3: تحية طيبة مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نرحب بكل متتبعينا من داخل أستراليا وخارجها في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات، ملتزمون بشعار البرنامج: المعلومة الموضوعية والمشاركة. مواضيع جديدة ومفيدة نلقاكم بها كل أربعاء على رأس كل شهر على الساعة 4 صباحا بتوقيت كوينسلاند، مباشرة على التردد 98.1 FM وعلى موقع الإذاعة www.4eb.org.au. مع إمكانية إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة وما سبقها عبر الرابط www.4eb.org.au/shows/تأملات. أيضا بالنقر على بوابة القسم العربي يتم أخذكم إلى باقي برامجنا على نفس الموقع، كما يمكنكم الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك عبر كتابة Arabic Radio 4EB. هذا مع مشاركتنا بتعليقاتكم عبر إيميل البرنامج تأملات tamulat@mail.com. الاستهلاك جزء طبيعي من حياة الإنسان، فنحن نحتاج إلى الطعام والشراب والملبس والسكن والتعليم والنقل، وهي أمور ضرورية للعيش الكريم، وبالتالي هي محركات رئيسية للاقتصاد كذلك. لكن بين الحاجة والرغبة وبين الاعتدال والإفراط تكمن الحدود الفاصلة بين الاستهلاك الحكيم المتوازن والاستهلاك المسرف أو التبذير. من هنا سيكون تأملنا لهذه الحلقة مركزا على أوجه الاستهلاك المسرف الذي يضر بالبشر والشجر والحجر، وسنطرح التساؤلات التالية: ما هو تعريفنا للاستهلاك المسرف؟ ما هي سلبياته؟ ما هي أوجه ترشيد الاستهلاك؟ ما هو دور الدولة في نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول؟ ثم سنقارن الاستهلاك في الدول المتقدمة والنامية، كما سنتعرض للاستهلاك في الدول العربية، ونختم بقصة كمال المسرف للعبرة والموعظة. ستكون هذه بعض محاورنا وأخر سنتطرق لها تباعا خلال حلقتنا لهذا اليوم. عزيزي المستمع، اعتمدنا نصوصا متفرقة عربية وأخرى منقولة إليها.

0: تعريف الاستهلاك المسرف هو استخدام الأموال والسلع والموارد بكميات وبطرق تفوق الحاجة الضرورية دون مبرر، حيث يؤدي الاستهلاك المسرف إلى الهدر المادي والإجهاد البيئي وتبديد الموارد المشتركة، وهي ممارسات منهي عنها ولا تجوز حتى في أمور الحلال.
1: استهلاك من الناحية اللغوية مصدر استهلك بمعنى طلب الهلاك. وصل الآن الاقتصاد الحديث بأن المقصود بالاستهلاك في الاقتصاد في مقابل إنتاج هو استعمال السلع والخدمات لإشباع الحاجيات والرغبات. ضبط قضية الإنفاق وقضية الاستهلاك بضوابط أخلاقية وكذلك بضوابط تشريعية، أن لا يكون على حساب الآخر وأن لا يترتب عليه أي إضرار لا بهذا ولا بذاك.
0: هل تبحث عن النكهات العربية والمنتجات الأصيلة؟ نحن هنا لتلبية طلباتك، فطائر طازجة، حلويات مشكلة، مشروبات ساخنة وباردة، ومنتجات تموين للبيت. كل هذا وأكثر يوفره محل وطني مناقيش. للطلب والاستعلام 07-55-94-9000. زورونا على العنوان 310 Olsen Ave Parkwood 4214 Queensland. جاهزون لاستقبال طلباتكم كل أيام الأسبوع من 7 صباحا إلى 3 عصرا عدا يوم الاثنين. مرحبا بكم. المحور الأول، سلبيات الاستهلاك المسرف. الاستهلاك المسرف يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية التي تؤثر على الأفراد والمجتمع والبيئة، وإليك بعض هذه النتائج. نبدأها بالآثار المالية. الإسراف في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون، مما يسبب ضغوطا مالية كبيرة على الأفراد والعائلات. إنفاق الأموال بشكل مفرط يؤدي إلى فقدان المدخرات وعدم القدرة على الادخار للمستقبل، مما يؤثر على الاستقرار المالي للأشخاص والمؤسسات. عند انتشار الفساد في الدولة يتم هدر المال العام وموارد الدولة في ضرب الخصوم السياسيين والاغتناء الغير المشروع. ثانياً، الآثار النفسية. الإسراف يؤدي إلى مشاعر القلق والاكتئاب بسبب الضغوط المالية الناتجة عن الديون وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية. يصبح الشراء عند بعض الأفراد حالة من الإدمان، مما يؤدي إلى سلوكيات قهرية تؤثر على حياتهم الاجتماعية والنفسية، بحيث يصبح الشراء مرضا يفرغ فيه المشتري حالة نفسية بداخله لا علاقة له بما يشتري، فيكون لسان حاله أكلما اشتهيت اشتريت. ثالثا، الآثار الاجتماعية. الإسراف يؤدي بصاحبه إلى فقدان القيم الاجتماعية مثل التواضع والاعتدال والإيثار، حيث يصبح التركيز على المظاهر والمال بدلا من العلاقات الإنسانية الصحية، مما يخلق بيئة من التنافس الاجتماعي، حيث يسعى الأفراد للتفاخر بالمظاهر والماديات بدلا من التركيز على القيم الحقيقية. رابعا، الآثار الصحية. الاستهلاك المفرط للمواد الغذائية الصحية أو غير الصحية أو المشروبات الغازية والطاقية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل السمنة والسكري. أيضا، الإسراف في استخدام التكنولوجيا بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الترفيه كألعاب الفيديو يمكن أن تؤدي إلى نمط حياة غير صحي مثل الإرهاق والأرق، وممكن أن يتطور الأمر إلى الاكتئاب. العنصر ما قبل الأخير، الآثار البيئية. الاستهلاك المفرط يؤدي إلى زيادة النفايات وانتشارها، حيث يخلق تكدسها أزمة يومية للسلطات التي تفتقر إلى رؤية استراتيجية فعالة لإعادة تدوير تلك النفايات بالأخص الدول النامية. الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية مثل الماء والطاقة يؤثر على البيئة ويزيد من التغير المناخي. وأخيراً الآثار الاقتصادية. الإسراف في الاستهلاك يؤدي إلى عدم استزامة الاقتصاد المحلي، حيث يتم إنفاق الأموال على المنتوجات المستوردة بدلاً من دعم الشركات والإنتاج المحلي. يؤدي الإسراف في الاستهلاك إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يتمتع البعض بقدرة أكبر على الإنفاق بينما يعاني الآخرون عوزا شديدا. تتطلب هذه النتائج السلبية وعيا أكبر حول أهمية الاستهلاك المسؤول والتوازن في الإنفاق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.
2: الاستهلاك حينما يكون مفرطاً ويتجاوز الحد، فكما أن له آثار سلبية حتى على النفس الإنسانية، ناهيك عن الجانب الاقتصادي، فإن له آثاراً سلبية جداً وخطيرة جداً على البيئة، لأن الاستهلاك إنما هو استهلاك من موارد البيئة، طعامنا وشرابنا ومصنوعاتنا ومزروعاتنا إنما هي من المواد الطبيعية، هي من الأرض. والأرض والبيئة على توازن بين عناصرها وعلى صلاح، فإذا ما أرهقناها بالاستهلاك وأخذنا منها أكثر من حاجتنا، فإن ذلك يكون له تأثير سلبي جدا على هذه البيئة، بحيث يؤدي الأمر إلى اختلال التوازن.
0: 4EB على التردد 98.1 FM. تشارككم العالم بكل لغات العالم. المحور الثاني، أوجه الاستهلاك الحكيم. الاستهلاك الحكيم يعني اتخاذ قرارات استهلاكية مدروسة وواعية، وإليك بعض الأمثلة التي توضح كيفية تجنب الإسراف. أولاً، نهج التسوق الذكي. قبل الذهاب إلى المتجر للتبضع، قم بإعداد قائمة بالمنتجات التي تحتاجها فقط، مما يساعد على تجنب شراء أشياء غير ضرورية أو ما يصطلح عليه التسوق العشوائي، مع تحين الفرص للاستفادة من العروض والخصومات بدلاً من شراء المنتجات بسعر اعتيادي. ثانياً، تدبير استهلاك الطعام. إعداد خطة للتبضع للوجبات أسبوعياً يساعد في تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك شراء الكميات المناسبة. كما يجب التوازن في شراء الطعام الفاخر كالمأكولات البحرية أو قطع اللحوم الفاخرة، وتجنب التسوق عن تجائع. وفي حالات بقايا الطعام، من الواجب إعادة استخدامها في وجبات جديدة بدلا من رميها في القمامة. ثالثاً، الاقتصاد في استخدام الطاقة. التأكد من إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها لتقليل ضياع الطاقة، مع تجنب شراء أجهزة منزلية تستهلك طاقة أكثر كالمكيفات، مع التفكير في إمكانية الاستعانة بالطاقة الشمسية إذا لزم الأمر. رابعاً، اختيار الجودة في شراء الملابس قبل الكمية. شراء ملابس ذات جودة عالية تدوم لفترة أطول بدلاً من شراء العديد من القطع الرخيصة. ومن الحلول المؤقتة لذوي الدخل المحدود، يمكن الذهاب إلى متاجر الملابس المستعملة، فذاك خيار جيد للحصول على ملابس بأسعار في المتناول. خامساً، استعمال المواصلات العامة. بدلاً من استخدام السيارة الخاصة في كل وقت وحين، يمكن استخدام وسائل النقل العامة لتقليل التكاليف، ومنها رياضة ممتعة للجسم أيضاً. وكذلك عند التخطيط للرحلات، من المهم التفكير في السفر في رحلات منظمة، بهذا توفر لجيبك وتزيد في صحتك وتحافظ على أمن الأرض. سادساً، المراعاة في إقامة المناسبات. هنا يجب تجنب إقامة حفلات باهظة التكاليف والتي تشمل الزينة والطعام والترفيه دون الحاجة، فيكون هدرا للمال وكميات كبيرة من الأكل ترمى في القمامة. كذلك تجنب إنفاق مبالغ كبيرة على هدايا الأصدقاء أو العائلة في المناسبات، يمكن تعويضها بهدايا رمزية لكن دون كلفة تعود بهدر المال والدين. سابعاً، الاعتدال في المشروبات الغير النافعة للجسم. شرب المشروبات الغازية أو الطاقية بشكل مفرط يؤدي إلى إنفاق مبالغ كبيرة على المشروبات غير الصحية طبعاً والمؤذية للجسم، وينصح بتناول العصائر الطبيعية وإذا تعذر الأمر شرب الماء. ثامناً، تجنب المقاهي يومياً. شرب كأس إلى 3 كؤوس من القهوة يومياً أمر محمود، لكن أن تكون جميعها في المقهى والغاية واحدة فقط للشرب، هنا الأمر سيكون مكلفاً مادياً، لأن الحضور في المقهى لم يأتي بقيمة مضافة كلقاء صديق أو اجتماع عمل ونحوه. ولحل المشكل، إعداد القهوة في المنزل سيكون أرخص وأوفر للجيب. تاسعاً، عدم الركض وراء التكنولوجيا. شراء أحدث الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية كل عام، حتى لو كانت الأجهزة الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد، والغاية اللحاق بالموضة وتقليد الغير، لا يعتبر حلا عمليا ومناسبا على كل المقاييس. عاشرا، تعزيز الوعي الشخصي. التثقيف الشخصي حول الاستهلاك المستدام والتعرف على تأثير الاستهلاك على البيئة والمجتمع يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. كذلك تبادل الأفكار والخبرات مع الأصدقاء والعائلة لمشاركة المعرفة حول سبل تقنين الاستهلاك. باتباع هذه الطرق يمكن للأفراد تحقيق استهلاك متوازن وفعال، مما يسهم في تقليل الإسراف والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
3: عارف جملة عيش عيشة أهلك؟ دايما بتسأل نفسك سؤال بيهف عليك آخر كل شهر، هو أبويا كان بيحوش إزاي؟ الأكل والبيت والفواتير وفلوس المدرسة والدروس والجامعة حتى لما اتجوزت، ساعدني منين كل ده؟ إجابة السؤال ده طويلة جدا جدا، وحنخش في السياسة وتاريخ واقتصاد وحاجات كده مكلكعة على الآخر مش عايزين يعني نروح لها. بس من الأسباب اللي مخلية الدنيا مزنقة حبتين مع الواحد الاستهلاك. ركز معايا، إحنا بنستهلك تقريبا أكتر ما بنتنفس، في حاجات أساسية وفي حاجات ملهاش ريحة اللازمة. في ناس مقتدرة جدا ربنا يزيدها ما شاء الله، بس مش معنى ان جيبك مليان ان مخك يبقى فاضي. ايه لازمة انك تشتري تلفزيون في كل اوضة لكل عيل؟ ده غير الليفينج. وبعدين هو خلاص بقى عرف انك تاخد العيال يوم ولا اتنين في الاسبوع تاكله من بره، والله اعلم الاكل معمول ازاي، واخر الشهر تستغرب هي الميزانية ليه مخرمة. وايه يا ست الكل العشق الفظيع للبيتزا اللي بتاكليها 5 مرات في الاسبوع؟ هو المدام من ايطاليا ولا من النينجا تيرتلز؟ طب ما تتعبي شوية وتعمليها في البيت بدل ما انتي خربة الدنيا كده. انا ما بفهمش بصراحة في التصنيع ولا المواد الخام، بس ايه الشيء الخيالي في شنطة حريمي ب3000 ولا 4000 جنيه؟ دي لو بتقول بابا وماما ما يدفعش فيها الكلام ده يا جدعان. معاك ان في هدوم من بره شيك وخامتها حلوة، بس في حاجات كتير انتاج مصري خامتها احسن وشيك برضو. وبعدين حضرتك ما تفطر عادي في البيت وتاخد شوية اكل معاك الشغل بدل العك من بره؟ ما هي ست الوالدة كانت بتعمل عمود الاكل ولا سندوتشين 3 لجوزها ولا البرستيج والمنظرة قدام الناس نائح عليكم يا جدعان. بقولك ايه، من غير عصبية فصحى، ما تقعد تحسبها كده بالراحة بتشرب سجاير بقد ايه في الشهر، وما تنساش تحسب قعدة القهوة ولا الكافيه، جمعهم سوا كده وشوف قطع كم من المرتب. عارف انك مريش، بس مش لازم اللحمة كل يوم، بروتين اه، بس انت مش داخل بطولة. انا ما بتكلمش على تقشف او تحرم نفسك، بس على الاقل احسب كويس قوي انت بتاكل لحمة بكم في الشهر، مع اني عارف انك لو حسبتها هتصوم. بصوا من الاخر، بنستهلك وبندفع قد كده عشان المنظرة. طبعا في ناس محترمة بتوفر وبتدور على المنتج المحلي وبتفيد الناس، رغم ان هم قادرين يشتروا حاجات كتير جدا، بس هم فاهمين ان الاستيراد بيأثر على البلد. ده غير طبعا جشع بعض التجار اللي شايفين ان احنا بنشتري من غير حساب ولا تفكير، فبيستغلونا ويغلوا علينا. احنا نقدر نبقى كيان واحد ونقف مع بعض وننصح بعض ونحارب الجشع، بس انت عمرك ما تقف ضد الجشع إلا لو غيرت من استهلاكك. مش بقولك تلبس خش وتاكل عيش حاف، بس احسب كل مليم قبل ما تدفعه، هتفهم قصدي. بدل ما نقلد الغرب في لبسهم وجزء من أفكارهم اللي هي مش مناسبة لنا خالص، ما نتعلم منهم التوفير ونشوف بيعيشوا ازاي على قدهم، ولا احنا فالحين بس ناخد الوحش منهم ونسيب الحلو؟ يا باشا يا هانم قللوا الاستهلاك شوية واحسبوها صح، هتعرفوا تبسطوا نفسكوا واللي حواليكوا.
4: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند، حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد، ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
0: ستيشن سبونسر. المحور الثالث، ما هو دور الدولة في الاستهلاك الحكيم؟ تلعب الدولة دورا حيويا في تقنين الاستهلاك وتعزيز سلوكيات الاستهلاك المسؤول بين المواطنين، وإليك بعض الأدوار الرئيسية. أولا، سن قوانين على الشركات والمصانع بهدف التقليل من النفايات والحد منها أو تشجيع إعادة التدوير. أيضا، تنظيم الأسواق بوضع معايير وفرض ملصقات إرشاد المنتجات والخدمات لضمان جودتها وسلامتها، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة. أيضا، تنظيم حملات توعية إرشادية تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية الاستهلاك المسؤول وتأثيره على البيئة والمجتمع. أيضا، إدراج موضوعات الاستهلاك المستدام في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة. تقديم حوافز مالية للأفراد والشركات التي تتبنى ممارسات استهلاكية مستدامة، مثل دعم استخدام الطاقة المتجددة أو شراء المنتجات المحلية. أيضا، الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام والطاقة المتجددة لتسهيل خيارات الاستهلاك المستدام. أيضا، تشجيع البحث العلمي الوطني بدعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المستدامة وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية أو تدوير النفايات، مما يسهم في تقليل الإسراف. أيضا، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم التوجيه والعون المناسبان لتحقيق الاستدامة وتقليل الهدر. أيضا، متابعة تقييم السياسات المحلية والوطنية بمراقبة نجاعة أداء التشريعات المتعلقة بالاستهلاك المستدام وإجراء التعديلات اللازمة بناء على النتائج. أيضا، جمع البيانات والمعطيات بشكل دوري بالتركيز على أنماط وحجم الاستهلاك لتحديد المتطلبات والتحديات، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. أيضا، تبادل المعرفة دوليا بفتح أوجه التعاون مع دول المعمور لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في تقنين الاستهلاك. من خلال هذه الأدوار يمكن للدولة أن تساهم بشكل فعال في تقنين الاستهلاك وتعزيز سلوكيات الاستهلاك المسؤول، مما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة.
5: نقول الدولة يجب أن تضع برنامج. أولا، يعني شركات التسويق تكون هي مسيطرة عليها، في بعض الأحيان تمنع تسويق بعض المنتجات. طريقة التسويق، طريقة الصدمة، طريقة الفضول، يعني تتصور أنه في بعضها يعلن إلى منتج هو ما موجود، فتبدأ عملية التساؤل شو هذا المنتج؟
6: التعامل نفسي هذا راح يكون
5: بالضبط بهالطريقة. المجتمع مهيئ، الإنسان بحد ذاته هو استهلاكي، يعني حتى منذ نشأة الإنسان، من كان يعني يعيش على الصيد ثم على الزراعة.
6: ما اقتصادي، لازم يكون اقتصادي.
5: يعني مو أنت بالاقتصاد، شوف مثلا يعني تدرس الاقتصاد دائما لك فد مقولة دائما بالاقتصاد، الإنسان العاقل الرشيد. يعني عندما تأخذ النظرية الاقتصاد على الإنسان العاقل الرشيد، لكن مو كل إنسان هو عاقل رشيد. المجتمع طبقاتك، وطبقة وسطى وطبقة عليا، وكو ثقافات وكو وعي مختلف. فلحتى توصل الدولة إلى هذا المستوى، تحافظ على الأموال لدى المواطنين حتى تحصل على أكبر عدد ممكن من الادخار، تعمل جهتين أساسية، جهة التثقيف والجهة المصرفية.
7: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
0: المحور الرابع مقارنة الاستهلاك بين الدول المتقدمة والنامية. من الطبيعي أن التباين الحضاري بين دول العالم المتقدم والثالث بين وشاسع وينعكس على كل مفاصل الحياة، وفيما يلي نعقد مقارنة بينهما. نبدأها بالدول المتقدمة، حيث نجد أولاً طبيعة الاستهلاك في الدول المتقدمة. الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، كندا وفرنسا، والقائمة تطول. تتميز هذه الدول بمستوى عالي جدا من الاستهلاك الفردي والجماعي، ويرجع ذلك لعدة أسباب. أولا الدخل المرتفع والنظام الضريبي المساعد. يمتلك سكان هذه الدول دخلا عاليا نسبيا، سواء من خلال الوظائف أو المعاشات أو الدعم الحكومي أو النظام الضريبي المساعد أحيانا، الذي يعوض الأفراد والشركات عند الإنفاق. هذا الدخل العالي يمنح مواطني هؤلاء الدول قدرة شرائية كبيرة، مما يعني أنهم لا يقتصرون على شراء الحاجات الأساسية فقط، بل تتعدى إلى شراء السلع وامتلاك خدمات فوق الضرورة، مثل السياحة للترفيه والمغامرة، وشراء السيارات الحديثة والفاخرة، وكذلك الأجهزة التكنولوجية المتقدمة من هواتف ذكية وحواسيب وألواح إلكترونية، ثم اقتناء المنتجات الغذائية العضوية والتردد على المطاعم الفاخرة ودور الترفيه بشتى الأنواع. ثانياً قوة البنية التحتية. وجود شبكات كهرباء وإنترنت وطرق سيارة ووسائل نقل وخدمات لوجستية متطورة تسهل الوصول إلى السلع وتشجع الاستهلاك. خذ مثالا التسوق عبر الإنترنت، شائع جدا بسبب ملائمة وأمان شبكة الإنترنت، وبعده سهولة وصول المشتريات إلى باب البيت. ثالثا شيوع ثقافة الاستهلاك. في كثير من الدول المتقدمة أصبح الاستهلاك جزءا من الهوية الثقافية، فالشراء لا يكون فقط لتلبية الحاجة، بل أحيانا التعبير عن الذات أو التموضع الاجتماعي، مثل شراء علامة تجارية معروفة بغض النظر عن الثمن. رابعا الاعتماد على الديون. يسمح للأفراد في هذه الدول بالاقتراض عن طريق بطاقات الائتمان وقروض الاستهلاك لشراء سلع مفضلة، حتى لو لم يكن لديهم المال حاضرا. طبعا هذا يزيد من حجم الاستهلاك، لكنه يؤدي إلى أزمات مالية خانقة بعد حين، أي شراء بضاعة لا تحتاج بمال ليس لك. خامسا الاستهلاك البيئي العالي. رغم وعي بعض الدول المتقدمة بالبيئة والحفاظ عليها، إلا أن استهلاكها للطاقة والموارد الطبيعية مثل الماء والنفط والمعادن والنفايات المنتجة يظل مرتفعا جدا مقارنة بالدول النامية.
8: موضوعنا اليوم عن التقرير المثير للجدل الصادر عن يونيسف، والذي ورد فيه أنه إذا استهلك كل سكان الأرض نفس القدر من الموارد التي يستهلكها سكان كندا، لوكسمبورغ والولايات المتحدة، فسيلزم وجود 5 كواكب مماثلة للأرض على الأقل. أخبرنا بالتحديد عن هذه النقطة، ما المقصود بها؟
9: بكل تأكيد بأن مسألة الاستهلاك المفرط للاقتصادات المتقدمة أو ذات الرفاه الاقتصادي تستهلك بوتيرة أسرع من كل يعني الدول النامية، فلذلك هناك شيء يسمى بالقدرة الحيوية لكوكب الأرض، وهناك نسبة تجدد طبيعية لكل عام، وأعتقد بأن هذه الدول تستهلك بشكل مفرط هذه الموارد الطبيعية بشكل أكبر بكثير من الدول النامية، وهذا يعود بطبيعة الحال على طبيعة النشاط الاقتصادي وأيضا على ارتفاع معدل الدخل لهذه الدول.
10: This is تأملات in Arabic language by شعيب لمفرج on 98.1 FM in Brisbane.
0: الشق الثاني في المقارنة نجد طبيعة الاستهلاك في الدول النامية. الدول النامية مثل العديد من الدول الإفريقية وجنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية تختلف كثيرا في أنماط الاستهلاك، ويرجع ذلك إلى أولا الدخل المنخفض أو المحدود. يعيش جزء كبير من سكان العالم الثالث على دخل ضعيف، وغالبا ما ينفق أكثر من 60-70% من هذا الدخل على الأكل والسكن والنقل، لذلك لا يبقى ما يكفي من المال للكماليات والادخار. ثانيا التركيز على الحاجات الأساسية. الاستهلاك هنا يدور حول العيش والبقاء دون ترف. مثلا الأسر تشتري طعاما بسيطا لسد الجوع واقتناء ملابس مستعملة من محلات البالة وركوب وسائل النقل العام والرخيصة في الغالب، وليس غريبا أن تستهلك الأسر نفس السلعة لأسابيع. ثالثا ضعف البنية التحتية. في بعض المناطق لا توجد كهرباء منتظمة أو إنترنت أو طرق معبدة، مما يعيق وصول السلع وانتشارها. هذا يقلل من فرص وصول أي جديد بشكل سريع. رابعا التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. أغلب الدول النامية تعاني من دفع القروض للمؤسسات المالية الأجنبية، أي اقتصادياتها دائما مترنحة ومتضاربة، فيكون التضخم مرتفعا والعملة غير مستقرة وقد تتعرض للانهيار، فينعكس هذا على القدرة الشرائية للسكان حيث يقتنون ما يحتاجونه يوميا دون التفكير في التوفير أو الاستثمار في مشاريع مهمة. خامسا الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي. كثير من الناس يعملون في وظائف غير منظمة مثل الباع المتجولون والزراعة الموسمية، بحيث الدخل يكون غير ثابت فينعكس على الاستهلاك الفردي الغير المنتظم. وإجمالا فالدول المتقدمة تستهلك سلع عالية الجودة، غالبا ما تكون محلية الصنع أو مستوردة. يضاف إلى هذا الاستهلاك الرقمي مثل البث المباشر للقنوات أو التطبيقات المدفوعة أو التجارة الإلكترونية. أما في الدول النامية فالسلع المستهلكة غالبا ما تكون من فئة الدرجة الثانية أو مستعملة مثل الملابس المستوردة من الدول الغنية. كما أن استعمال الإنترنت يكون محدودا، فغالبا الاتصال يتم عن طريق هواتف ذكية رخيصة الصنع بالشراكات إنترنت قصيرة وغير ثابتة. من جهة أخرى يبقى الوعي بالبيئة حاضرا في وعي الدول المتقدمة من خلال حملات الاستهلاك المستدام مثل تقليل استعمال البلاستيك وشراء السيارات الكهربائية. أما في الدول النامية فالتركيز على البقاء يفوق الاهتمام بالبيئة، رغم أن هذه الدول هي الضحية الأولى من آثار التغير المناخي. وتبقى الإشارة إلى أنه رغم الفجر بين العالمين الأول والثالث، فقد تمكنت بعض الدول النامية كالصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول الخليج تشهد نموا سريعا في الاستهلاك بسبب التوسع الحضري وزيادة مخزون العملة الصعبة وانتشار الهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية حتى في المناطق النائية. لكن هذا النمو لا يزال غير متكافئ ولا يشمل جميع السكان، حيث يبقى الكثيرون في دائرة الفقر والاستهلاك المحدود.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد، ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: ستيشن سبونسر.
2: المحور الخامس، الاستهلاك في الدول العربية. تظهر أنماط الاستهلاك في الدول العربية فروقات واضحة مقارنة بالمتوسط العالمي، تتأثر بعوامل اقتصادية وديمغرافية وثقافية وسياسية. فبينما تشهد بعض الدول العربية نموا في الاستهلاك الفردي، لا تزال الفجوة قائمة مقارنة بالدول المتقدمة، وتتفاوت هذه الفجوة داخل العالم العربي نفسه بين دول غنية بموارد الطاقة وأخرى تعاني من الفقر أو الاضطراب. الدول الغنية بالنفط والغاز مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت تمثل هذه الدول الفقر أو الاضطراب. الدول الغنية بالنفط والغاز مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت تمثل هذه الدول أعلى معدلات

0: الأردن وتونس والمغرب ومصر، هنا الاستهلاك يكون أكثر توازنا ويركز على الحاجات الأساسية كالأكل والسكن والتعليم والعلاج، مع تزايد الاستهلاك الرقمي مثل التجارة الإلكترونية والإقبال على الهواتف الذكية. لكن الدخل المحدود يحد من القدرة على شراء السلع الغير ضرورية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 30% من سكان هذه الدول يعيشون على أقل من 5.5 دولارات يوميا، ما يقلل من قدرتهم الشرائية. أما الدول المنكوبة والفقيرة مثل اليمن، سوريا والصومال وجنوب السودان وقطاع غزة، في هذه الدول ينخفض الاستهلاك بشدة قوية بسبب الحروب وتدهور الاقتصاد وانهيار العملة. ينفق معظم الدخل على الأكل والدواء وغالبا لا يكفي. وتشير تقارير الأمم المتحدة مثل البرنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية. وإذا تحدثنا عن قطاع غزة، وللأمانة هذه البقعة من العالم وضعها دائما في انحدار الآن، فأصبح الاستهلاك لا يقاس بالشراء بل بالبقاء، وسنتحدث عنها في المحور الموالي خلال عرضنا اليوم. وبالجملة الاستهلاك في الدول العربية غير متجانس، يتأرجح بين الاستهلاك الفاخر في دول الخليج والاستهلاك بقائي ومعاشي في الدول المتأزمة. ومن ثم تحتاج الدول العربية إلى سياسات اقتصادية شاملة لتحسين توزيع الدخل والثروات ودعم الطبقة الوسطى وتحقيق نموذج استهلاكي أكثر عدلا واستدامة.
1: إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد.
2: يحتم بعقله إزاي يا أستاذ؟
1: يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته.
2: وإزاي يتحكم في رغباته؟
1: بالحد من الاستهلاك.
3: التكيف الاجتماعي هو عملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به.
4: ادفع الدفع.
3: تفضل يا سضاحي.
4: نفرض أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد بيئة فاسدة.
1: الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنهم، حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقد طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها.
0: تأملات معلومة موضوعية مشاركة. المحور السادس، وضع غزة الاستهلاكي. الدكتور ريك بيبركورن كان يتحدث للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من القدس قائلا إن أقل من نصف مستشفيات غزة وأقل من 38 من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيا أو بمستويات الدنيا. وقال بيبركورن يستمر النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد تفاقم حيث وصل مخزون 52% من الأدوية و68 من المستلزمات الطبية إلى الصفر. وقال إن المستشفيات تعاني من ضغط شديد بسبب الإصابات في مناطق توزيع الغذاء، مما يسبب أيضا نقصا مستمرا في الدم والبلازما. وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 1655 شخصا في تلك المناطق، وإصابة أكثر من 11800 شخص منذ 27 مايو أيار الأخير. وقد تفاقمت الأزمة بسبب أوامر الإجلاء في مدينة غزة، والتي وضعت الآن مستودع منظمة الصحة العالمي في منطقة إخلاء، كما تقع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومرافق الإسعاف داخل هذه المناطق أو بالقرب منها، مما يهدد بمزيد من التعطيل الخدمات. حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أعلى مستوياتهما منذ بدء هذا الصراع في تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد من الأشخاص لقوا مصرعهم خلال الساعات 24 الماضية بسبب سوء التغذية والجوع الشديد، ليصل أعداد الوفيات

0: مرتبطة بسوء التغذية إلى الوضع الكارثي. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة، وأضاف: نحن وشركاؤنا نواصل فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن التحركات الإنسانية لا تزال تواجه تأخيرات كبيرة وعوائق أخرى تمنعنا من توصيل المساعدات على النطاق الواسع المطلوب. وقال إن جهود تنسيق التحركات الإنسانية غالبا ما تتأخر لساعات بسبب عدم القدرة على معرفة متى يمكن أن تصدر التصاريح من سلطات الاحتلال، بما يهدر وقتا ثمينا. وأضاف دوجاريك إن الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا إن الوضع في قطاع غزة وضع كارثي ومأساوي يصعب إيجاد الكلمات لوصفه ويشارف على المجاعة، وقال: نرحب بأي أحد يرفع صوته من أجل الوصول العاجل إلى المدنيين. وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة مبنية على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد الإنسانية والنزاهة والاستقلال، ما يعني العمل أينما تشتد الحاجة وتلبية الاحتياجات المدنيين المحتاجين للأطراف المتقاتلة. وتضيف وزارة الصحة في غزة في بيان مناشدة للعالم إن أقسام الطوارئ تشهد أعدادا غير مسبوقة من الفلسطينيين المجوعين من كافة الأعمار، يصلون في حالة إعياء شديد وهزال مخيف وضعف كامل بعد إنهاكهم نتيجة الجوع ونحول أجسامهم بصورة صادمة، خاصة الأطفال منهم طبعا، مأساة بكل المقاييس.
1: أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، أصدر اليوم تقريراً قال فيه إنه تم تأكيد المجاعة في محافظة غزة. وتوقع التصنيف أن تمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر أيلول المقبل. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إن تجنب المجاعة في غزة كان ممكناً، لكن كانت هناك عرقلة لعمل المنظمة الدولية في القطاع. وصف المجاعة في القطاع بأنها عار جماعي.
2: من فضلكم اقرأوا تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. اقرأوا بشكل كامل وبغضب كبير، لأنه ليس عبارة فقط عن مجرد كلمات وأرقام، بل يتحدث عن أرواح على المحك. ما يقدمه هذا التقرير هو شهادة لا يمكن إنكارها، إنها مجاعة، مجاعة غزة. كان بإمكاننا أن نتفادى هذه المجاعة لو أتيح لنا ذلك. الغذاء يتكدس على الحدود بسبب عراقيل ممنهجة من جانب إسرائيل. هذه المجاعة تحدث على بعد 100 متر من مكان وجود الغذاء.
3: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
0: المحور السابع: قصة في الاستهلاك الغير الحكيم. كمال شاب يحب الحياة، موظف في شركة خاصة براتب شهري قدره 6000 درهم. كان يحب الظهور أمام الناس ويريد أن يعيش حياة تبدو ناجحة ظاهرية في نظره، فبدأ يقارن نفسه بمن هم أغنى منه ويحاول أن يقلدهم في كل شيء، فبدأ يسرف في الإنفاق. اشترى سيارة بالتقسيط بقيمة 90,000 درهم، كذلك استخدم بطاقة الائتمان للتسوق والسفر وتناول الطعام في مطاعم باهظة الثمن. أخذ قرضا شخصيا من البنك بقيمة 50,000 درهم لتجديد مطبخ ودهان البيت، مع العلم أنه مكتري وليس مالك لذلك البيت. في البداية كان كمال يشعر بالفرح والرضا وكأنه يعيش حياة الأثرياء، لكن سرعان ما بدأت الأقساط تتقاطر وتضغط عليه. قسط السيارة 2500 درهم شهريا، قسط القرض 1500 درهم شهريا، مصاريف بطاقة الائتمان 1000 درهم مع الفوائد المتراكمة، فكان إجمالي الأقساط 5000 درهم، تخرج من راتبي 6000 درهم، فلم يبقى له سوى 1000 درهم من راتبي لتغطية السكن والطعام والهاتف والبنزين. أصبح الأمر عليه صعبا، ولم يقوى على مجاراة إيقاع الديون المتسارع، فبدأ يؤخر دفع بعض الأقساط، ثم تأخر عن السداد لعدة شهور. اتصلت به شركات التمويل وبدأت تطالبه بدفع المبالغ المستحقة من الغرامات. رفض البنك منحه قرضا جديدا لسداد القروض القديمة، فكانت النهاية أن صدرت سيارته وتم رفع قضية عليه، ودخل في دوام من التوتر والقلق حتى فقد تركيزه في العمل وتم فصله عنه. وبعد ذلك وجد نفسه عاطلا العمل، لا يمتلك ما يكفي لدفع الإيجار، ناهيك عن الديون. العبرة: الاقتراض بدون تخطيط يؤدي إلى كارثة مالية، والمظاهر الزائفة تدمر الحياة الحقيقية. لا يقاس النجاح بالسيارة أو أحدث الجوالات، بل بالتوازن والحرية من الديون.
4: أول حاجة صرف وفق خطة مالية.
5: خطة لازم
4: ترتب. رتب مصاريفك، وهذه احنا دائما بنقولها، ترتيب المصاريف الأهم فالمهم فالهام فالأقل أهمية.
5: حلو، نعيدها. ترتيب المصاريف
4: الأهم فالمهم فالهام فالأقل أهمية. التلقائية المالية شو بتعمل صار عندك؟ بتقلب لك الجدول، بيصير عندك مصروفك في الأقل أهمية، بعدين الهام، بعدين المهم. طب نسيت الأهم. الأهم المشكلة إنه عدم سداد هذا المصروف يترتب عليه أشياء. طيب ما دفعتيش الفاتورة، حيقطعوا الخط. ما دفعتيش الإيجار، حتصير مشكلة. فبالتالي عشان هيك أول ما ينزل الراتب، هيها تسديد كاف،
5: سكر
4: تك تك تك.
6: هذا يعني مسؤولية كل شخص مسؤول. exactly. عنده
4: بالزبط.
6: التزامات لازم يسددها.
4: استخدم التلقائية المالية، مش هختلف معك، بس بعد سداد كافة المصاريف.
5: سكر أمن نفسك،
4: سدد كل المصاريف، أمني نفسك. رتبي أمورك وفي خطة، رتبيهم الأهم فالمهم فالهام فالأقل أهمية، واستخدم التلقائية المالية. أنا ما عندي أي مشكلة. آخر حاجة استخدم أسلوب إيش هذا؟
5: كأني.
4: وملاحظة بس، هذا انطلبت مني في المشاهد، هو بقول لي كتير مشاهدين بيعتوا الدكتور شو أسلوب كأني. أول حاجة كأني هو كأني رايح أنا أشتري جاكيت. أنا عندي جاكيتات. واضح؟ فأنا استخدمت أسلوب كأني شريت الجاكيت، بس في شرط عشان يصير الأسلوب كأني ممتاز، إنه المبلغ اللي أنت ما شريت فيه الجاكيت سايفينج، ادخره. ما تستبدله بمصروف. أنت خلص كأنك أكلت في المطعم، ادخره. كأني شريت جاكيتة، ادخره. ما تحل مصروف بمصروف. هلا نيجي للاعترافات. هاني،
5: احنا ما عندنا اعتراف.
4: عندك تلقائيه؟
5: والله يعني عندي تلقائية.
4: في بدايه الشهر، بعد هيك بتبدا تتحكم.
5: بس غالبا انا اسكر بعدين اعيش.
4: قد برافو عليك.
6: انا ما عندي تلقائيه.
4: ما عندك في كنترول.
6: في كنترول
4: بلانينج. اذا ما عليك الدين.
0: وعليه، الاستهلاك سلاح ذو حدين، يمكن ان يكون وسيله تحقيق الحاجه في حدود المعقول، او قد يؤدي الى الاسراف والهدر. يؤثر الاستهلاك بشكل مباشر على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وتغير أنماط الحياة، أصبح من الضروري التفكير في كيفية استعمالنا واستهلاكنا للموارد. قد ينقلب الاستهلاك من التوازن إلى الإسراف، مما يستدعي منا كأشخاص عاديين أو مؤسسات التفكير في كيفية اتخاذ قرارات مدروسة تعكس احتياجاتنا الحقيقية وتساهم في تحقيق الاستدامة. ونعلم جميعا، من ينفق أكثر مما يملك حتما يعيش على حساب حريته.

سعدنا باللقاء بكم اليوم مستمعي الكرام، نعود ونلتقي بكل جديد يوم الأربعاء على رأس كل شهر على الساعة 4 صباحا بتوقيت كوينسلاند أستراليا، الموافق ليومه الثلاثاء على الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش. في أمان الله.